لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديدا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا

الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا

الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة

وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودينك

غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعلنا

الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا.

الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا

اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

حليم ولا عن بابك مطرودين ولا من فضلك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

ولم يكن له كفوا أحدا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

عليهم الغداء وجعل جميع المسلمين في الكفار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين المدركين

ونعم المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من سقى الامر هذا.

قلنا الأولان إليك والشريعات المطهران يدرك ربك الخليل أحمد إلى الكريم يا من يحمد الخلق والأمر.

حقيقة منورة إليك والشريعة المطهرة يديك ربك القديم أحمد بوجه الكريم

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Lou Bestak Chapamekas, microfinance bi avancé té andak jamono. Application mobile ci sawet 24 heures sur 24. Yone xaliss yu woor té sécurisé. Ñu duggal ci assurance santé bu lèr nañ. Wër leen way, ñu gungé le personnellement. Ak suñu pack sérénité, harmonie, gune, yonu ndaw, PME wala diaspora. Profil bu nek dang ci gis sa bop. Dig dajé ci agence Pamekas bi leen gëna jégé, ngeen tan pack bi leen doy ngir dundu kom kom gu simple lol. Digital lol te andando karangé Pamekas la finance sociale
2: Saladul ladhi bul izayil rabbi safar
3: Mbokki Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yittiwul lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamné ni aje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dame sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seeni nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mouride yu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
4: ak net 500 francs bi tax ngeen am 5 giga de connexion valable 24 heures ñani malako wax boole nañu ci tam net 200 bi len di jox 500 mo de connexion valable 24 heures yow sam activer len offre bi ngeen bëgg ci 111 15 ñu and gamu ak jam expresso moy sénégal
0: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport benno fm 106.0
5: denk suñu bop ak fatali ak kepp bu nangu kuko fatali ba kuko denk suñu pass pass suñay wax ak def yeb ñu tek ci taqwa allah suñu koy wuy jall na fek ñu doon deug deug ci jurt ñu bakkal ci jurt yeb ci bisu ku mag ku mag ki nga xamne mom la aduna bepp di poukere wo ci aduna yi nga xamne ñewoon nañ jitu ko muy ko xamne ku bari ay doon la mo ne nonam yu bari yoyu ci la ñi ko bëgg di yokko ci la ñi ko gën di yokko moy ci nga xamne bam ñew bu dara mata bu ñoon bi ñewé ba nak dara du fi ñew di mot nan day motiliser lam tanti won moy ki nga xamne ci la yalla jaarale ñi nara tek ëllëg ñëpp dundal seen ruux mu tambalé ci jëmbata mo wax ci alquran ne yalla yoné la leen ak leer gu and ak téré bu leer nañ ñi teggu ci ay lay yu leer nañ yo xamne ku ca jaar gindiku ba fawu du to reer qad ja'akum min allah nurun mom mom la wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم موي كي خمنه مو غنا شي تي يالا بيندل تاي مو نيوون موكو نيوون بس نيكي تاي لي اني ماتنا با فاو دادو تي تاب كون با فاو ويت موي غنا شي ci ñal bi ndax lan ñaata yoon la nit di deg nodd wala li xam wala bok ku nodd li xam utit ñaata yoon la nit ki julli mom kenn bi taya te ku taya da ko tugal bañ nañ ko ba nangul ko yalla da ko dendale ak nangul jinn yalla يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وايي ماي كيغا خامني يالا موكو آرال بوبام سخلو وود ادكا سخلو وود كاد كو سخلو وود كاد ريبروش مونكو وون والله يعصمك من الناس يالا مي دين جامي دوند لا يوني لا سي نوم موي دوخ سا ديغنتيك لو جيم سي تيال سيغ بي امنا فون كاي واخ نكو دنج كاي سيت سيت مونيو كو غيس سمال حفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خيرا فليتطفق موي كيغا خامل موم لا يالا مسا ترال وولو كو دا دون يوني سي نيكو جيتو ني باخ لا نيو نا مو بوك تا وايي لو باخ فوم نيك رك لا گندا اك سي بوتو يقو ترك سي باخ موم لا يالا مسا ترال بنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد إلى المسجد الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويموم كلا المسجدين كوخلو غرابي. دخلوا غراب. بفكرين وحنون لا نجرب جيني ومنا كنيول بإذن الله منا داسا ساس بتشن كرام. بفكرين وحنون هذا ما وير ما كم ممكن نام سرعة جاءت سما من خط نهار مولاي سي برك يقصر بل الساعه وانشق القمر واي مولاي مسي ديك ني تاجال كو او نيام مو خنا لا تي نيك ما نجا تد يو ني تي رو يو نيام ما واخ اك موم نكو ها داف لنج تي توكي دي مو سيك لو خو گم يالا داف تي بوك گنا دگل سي فونك يي لول موي تو تا يالا تي اسرو لاي داف mu sekk la xam am na ëkk gu ngal taxaw di wax ak nit ñi ca Madina jamono ba ñuy defar ak defaraat ñu xaw koo toppalee tuuti ñu ñëw taxaw fa mu taxaw nekkut foofa ëkk gu ni binni ca kaw ñëpp dégg mu ne lu nga def ba tegatoo ma sa loxo yu jàkki ñëpp dégg loo jëtoo njaxin la uudia inna زيبون يا عندي برعن شاي أمنا كل اللي بوخم نبي دا جاب

منورا إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك القديم أحمد جوجل الكريم يا من